تفكر بأيام مش عارف أعيش بدونك يخرب بيت الخضر في عيونك بيبي قلت لك آسف وشكلك ناسي كيف كنت ماسكك بس بيبي this is way better than a FaceTime Now it differs but you still